نيم فروطة نيم بوها قال لي بنت سريارة قال لي بنت سريارة بدي لي والله يارم.